كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم

ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون

0: هنرون گزی کرتا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وجہ میس تکنے تیبا میہوں گینہ ویگن وا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے

0: فاه كليق فانا علم توق ترين عيسى فانا مدو ايتشق فهم اكليق فانا مدوغا كليق فانا جدل كوري نصورا انجي ميهن بدال واشي احرمينج دارين نشاي تيبا ميهنج دارين ادي احرمينج انهن نشاي تيبا ميهنج انهن ادي احرمينج امل نستك شاي تيبا ميهنج امل نستك ahuremen goa ikrama annashe den dogwaringe macha allahuge laune livman edi ahuremen dua kun ibtihal qurani
1: inna hadha lahu alqasasul haq

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك

0: آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يعني تنا هوتا دي؟
1: أي وقف كنشانة تيم.
0: وقف ككون كهذا نشانة؟
1: كودا ميمة.
0: إتنا وقف كروم كحكم كيكوبا.
1: واجب.

0: شراكو
1: هذه كيف بدأتها؟
2: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم
1: جميعا ثم فرتم سيدي جميعا ثم كما نبابي

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوريا بيفرنس ورن أوفا ويركا من إدمون فقه السنة مولين آ پروغرام إجنستن مومي بدل كوري ألغن ماري مات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن ممي إجنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگن می میگنستنی فیکو سنناگه ہیو ونا بہ گا ہیمننی رودیا کولن ہری معلومات فوت گیمن بہتا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیمن ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون ميغانستني السيد سابق ليوفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي بها ترجمة كورا وافاوني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوتو گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی ال استاد احمد مامون فوتو گہ منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ألوغيري رسكلاكو مي ألايتكا مي ألاغي تنوسك الدبان ديف أدي مي ألاغي كنت مي ألايا فسيحك الدبان ديف أدي مي ألاغي دلوغي غو مصوى لبان ديف أي تيمنغي بس أيورينا بسني إغمتك

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسول لفي أنس كفانو كبين رواهكم به كليفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلكروية عمرن دوسوي ميهك ايناغ مسكول يفاوا كمتك زوانك كما هتاف كمغا وانم اينا اي عمرك غس مسكول يواهندو اينا ين علالا كما هتان ميهك ماين الله مدور نكروا ندر

0: والسلامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. الله جه اسم فرغ بركات نكنم كيرت رسول الله جفان جمجة سلام هده هدوا بركر ورسكلاكو می الاگی کوفا فت فسوان دیو ابرسکلانگ فضل وانت بریکمگه درکلوتا می الا یٹکا ہلو

0: فهكليك فانا علم توقترين عيسى فانا مدو آئيتشك فهم إكليك فانا مدوغا خليك فانا جدل كوري نصورا إنجي ميهن بدال واشي أهرمينج دارين نشاي تيبا ميهنج دارين أدي أهرمينج أنهن نشاي تيبا ميهنج أنهن أدي أهرمينج أمل نصدك شاي تيبا ميهنج أمل نصدك أهرمين غوا إكرما أناشي دين دوغورينج مچ الله جل لعن لبمن دي أهرمين دعاكم ابتهال قرانيه
1: إن هذا لهو القصص الحق

0: آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يعني ترى هوتا دي؟
1: أي وقف كنشانة تيم.
0: وقف ككون كه نشانة.
1: كوداميم.
0: إتنا وقف كروم كحكم كيكوبا.
1: واجب.
2: ومن

0: شركوا.
1: هذه كيف بدأتها؟
2: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ
1: فرطة ما سيدي جميعا ثم كيما نبابي

تكبيرة الإحرام التكبير في بداية الصلاة نماذا في شموي كورين حرم بن تكبير كيو حرم بن تكبير كياني الله أكبر بفدينه مي فرتما تكبيره نوتا تكبيرة الإحرام مي نماذج ركنته وترين ركنك قراءة الفاتحة في الصلاة نماذج سورة الفاتحة كيو سورة الفاتحة كي نماذج أي قدسية حديث غا وارد وفا وفدانه من الله وحيك روافاوه من حديثك أبو هريرة رضي الله عنه كيرت نبي صلى الله عليه وسلم غريه رواك روافاو حديثك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ماني تمارس كالانجيا تمارس كالانجيا علايا دمدو نمادو دبايا بسيبيمه إبباواني تمارس كالانجيا شه هدي أنبباواني تمارس كالانجيا علايا شه تمام رسكالانج علايا اينا اديكا مدفا حشيمة على الحمد لله رب العالمين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمام رسكالانج على تمام رسكالانج حمد كفيه الرحمن الرحيم مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمام رسكالانج على تمام رسكالانج سناك يافيه مالك يوم الدين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمام رسكالانج على تمام رسكالانج متيوري كوفيه إياك نعبد وإياك نستعين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته مي تمام رسكالانج يا تمام رسكالانج على يا دمدوغا واكمك تمام رسكالانج على يا إنا إدي كانت لبيجن به اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته أي تمن رسكالانج ألو تكونه تمن رسكالانج ألايان إينا إدي كانت لبيجن به نمادوغا سورة الفاتحة كيومكي نمادوغي ركونكي سورة الفاتحة نكيوا نما نمادو صحين واني الركوع ركوع كرم مي ركونوغا مان الله ماتيوري كرم هميني الرفع من الركوع ركوع تدو مين هندان كدني مان الله اكالانجي حمد كرامي هاجي أدو السوا وديجن واكامي الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع ركوع تدو اعتدال غاهر أي مان الله حمد ثنا دن ومتك السجود على الأعضاء السبع هجنا ومتي سجد كرم أي مان الله كتن ومغيغتم الرفع من السجود سجد تدو الجلوس بين السجدتين دي سجد دمدين فافف السواد ومن إدو الطمأنينة في جمع الأركان ورها ركونيك مدويدو الترتيب ترتيب كرم التشهد الأخير والجلوس له فهو التهيات كيان إشينو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فهو التهيات كيت نبي صلى الله عليه وسلم غمتشر صلاة عكيو التسليم من الصلاة نماد سلام دينو نماد وكيو هذه نماد قرآن تبميهن سلام كرو مي جملكو نماد ركنتا مي ركنتا كانوا لا نماد صحين وانه من ركنه وتجنما ركنه جنس كتمكي واجب وغم واكمه

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ألمين جبري رسكلاك ألمين كتري كان دبان ديب أدي ألمين جفاتلة السابت كد دبان ديب أدي كافر وقوم جمجة ألمنا نصر دفاندي.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم معني ما إن الله كليك فان رسل لبي أبو هريرة كفان كبين رواوكم بي إكليك فان ودال بي هم كشورم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية إنسانا مروجيا تنكم فيوا إهن هريها كمن إينيا قلون كندا هوت قلون نكند تنكم كي إينا كفاوا دمهن نوي صدقات أدي إينا دو كفاوا منفا كران علم نوات إينا تربية كفاوا إينا هيو دعا كران صالح دريك إبهي إفاد دريك دعا

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.

وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك

0: آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف يعني تنا هتادي؟
1: أي وقف كنشان أتيم.
0: وقف ككون كهذا نشانه؟
1: كودا ميمه.
0: إتنا وقف كروم كحكم كيكوبا.
1: واجب.

0: شراكو
1: هذه كيف بدتها؟
2: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ويوم نحشرهم جميعا ثم
1: جميعا ثم فرتما سيدي جميعا ثم كما نبابي

0: وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب يدق في لاور نمالانا إرادة كوريا في لاور كيكي بدل كل مغ أمي يدق وكيلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبشره بمغفرة وأجر كريم. كاليغ فانو انزار كوروا كان كشوري قرآن تبعو غايبوغا رحمان وانت رسكالانجيا بروتوا ميها أشي فهي اميها يا فافا فسيو ماي دیلتی درمائن ہوری کموگے افاوری خبرو کلے گفانو دیواشے.

adi hama kashawarun e shaytana ti abami hunge terein gina bayaku magufurad dafi fahe visna bayaku kamuga ti abami hun nuwa muhayye hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun mi ti abami hunna wa'du kurawa fawa narake اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون تيباميهم كافروا وولنو كموغي سببون ميادو تيباميهم اي نركي ابناشي

0: وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
1: ميادو تيمان رس کلانگ ايورنگ انگتا کگا سکا گساوا بندو کروا حشیم ادي ايورنگ ايتا تيمان رس کلانگ بس دنوا نت ادي ايورنگ هودا اولونو عملو تکا مدو ايورنگ

الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ألمين جبري رسخلاك ألمين هندان نتيج جنما نوة قصد نتي ألمين نكوشة كوريج جنما إكمان ألمين نقوبة ندفان دي.

ናይ እንሲ ነብ ፈሄ ቲየ ደባሚሁን ደጉኮ ኢንካር ኩረኒ ቲየ ደባሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ኒዕመተኩገ ትረይን ኮንኮን ኒዕመተከን ህየ مرج البحرين يلتقيان اكلانج دكاندو ابهي كورا اكاندو حدوا فنوفي ا دكاندو هينغامونغوس بدلووي بينهما برزخ لا يبغيان ا دكاندو ديمدوغا هورهيفي ا دكاندو ويس ಎಕ್ಕಂಡು ಅನೆಕ್ಕಂಡೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಕ ಅರ ಎನ್ನುಗಣೆ.

ramadan e jinninai insinge jamaatuge mihunne udutakai bimuge emmeha faratakun nukumegen diuma tieba mihunna kuladana vegenwa nama fahe tieba mihun nukumegen gosbalashe varugada barakun menuvi tieba mihunnaka nunukumeve nete فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جنيناي إنسينيب فه تيادبا ميهن دوغوكو إنكار كوراني تيادبا ميهن جي وري رسكالان جي نعمتكو جي ترين كون كون نعمتكن هي يرسا

0: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون.
1: مي كفرين دغوكون أولونو نركة
0: يطوفون بينها وبين حميم آن.
1: نركاگے الفانائی ادي ككي ككي هن هونو فنا دمدوغا ايورين هنگا هنگا تبينتي.

الموت فارجع البصر هل ترى من فطور اكلانغي ماتي ماتشان هين اودو هدوي رسكلانغي رحمان وانت رسكلانغي اتاكتي هدو مغا اوويس كهلا اونيكم تبايكا نفنانت فهي تقراركو نظر هنگا بلاش اوويس كهلا خلل تبايا فنه هيه.

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنكمغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

أفئدة قليلا ما تشكرون كليغ فانو ودال واش إكلانجي تيبا ميهم أفدوا تيبا ميهن إبوماي فنوماي هت لفرس كلانجي تيبا ميهم شكر كرني ورفس مدنة قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون كليغ فانو ودال واش إكلانجي تيبأ ميهم بمغا أفد ورس كلانج أدي قيام الدوهم تيبأ ميهم إكرواهشي إكلانج حضرتشي

okijani, Allahu akbar, mi fa dajne, mi furatama takbire, nuota takbiratul ihrame, mi namaduge rukunta hugetereng rukunake, qiraatil fatihatu fi salah, namaduga suratul fatiha kium, suratul fatiha ki namade, ei kudusiya hadith ga waridu efa wa fadane, man Allahu ahikura wa fave, mi hadithaki Abu Huraira radiyallahu anhu kirti nabiyya sallallahu alayhi wa sallam garihun riwakura wa fawa hadithaki قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ماني timan raskalange timan raskalange alaya demedu namadu debaya bessevime ebbavani timan raskalange ashe adi anebbavani timan raskalange alaya ashe timan raskalange alaya ena ede kame devva hushime ala alhamdulillahi rabbil alamin mihenkiyumun allah tabaaraka wa taala wahikurawanate timan raskalange ala timan raskalange hamdu kofie الرحمن الرحيم بهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانجي على تمن رسكالانجي سناك يافيه مالك يوم الدين بهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمن رسكالانجي على تمن رسكالانجي ماتيوري كوفيه إياك نعبد وإياك نستعين بهنك يوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته mi timan raskalangia timan raskalange alaya demedugawa kameke timan raskalange alayan ena ede kanta libigenve ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin mihenkium allah tabaaraka wa ta'ala wahiku rawanate ei timan raskalange alutakunne timan raskalange alayan ena ede kanta libigenbe namaduga suratul fatiha kiumaki namaduge rukunake suratul fatiha nukiyawa nama namadu sahhainwane ar ruku' ruku'u kurum mi rukunuga man allahu matiwiri kurum himene ar raf'u min ar ruku' ruku'un tedu min handan koddeni man allah ekalangi hamdu kurami hage adu assawa odigen wakame al i'tidal qa'iman ba'da raf'i min ar ruku' ruku'un tedwe i'tidal gahurun ay man allah hamdu sana denne umattaka as sujudi ala al a'dha'i sab' hajguna wa mati sajida kurun ay man allah kuttamumge gotum ar raf'u min as sujud sajidan tedwun الجلوس بين السجدتين دي سجدة دي مدينو فافف السواد ومن إدو الطمأنينة في جمع الأركان وريها ركونيقا مدو إدو الترتيب ترتيب كرو التشهد الأخير والجلوس له فهو التهيات فهو التهيات كيان إشينو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فهو التهياتك كيت نبي صلى الله عليه وسلم جمتش صلاة كيو التسليم من الصلاة نماد سلام دينو نماد وكيو هذه نماد قرآن تبمي هنا سلام كرو مي جملة نماد ركنتا مي ركنتا كانوا لا نماد صحين وانه مين ركنة وتجنما ركنة جنسكتما كي واجب ويجن واكمه

0: Árabe.
1: ජේ ගඩා මහද දිරාසතුල් ඉස්ලාම් යකුවේගෙන් අරයිබස් තස්කොතනුගේ මක්සද් ගත්ත යාරකෝ ෆොන්වා ප්‍රෝග්‍රාමේ මේ ප්‍රෝග්‍රාම් ගෙනස්තේනි මහද දිරාසතුල් ඉස්ලාම් යක් දරිවරු
2: අද්දර්සු සාදිසු වල් 40 බාදල් 100 සතේක් සාලිස් හවණ ෆිලාව
3: අස්සලාමු අලයිකුම් රහමතුල්ලාහි ව බරකාතු
4: වා අලයිකුම් සලාම් රහමතුල්ලාහි ව බරකාතු
1: සාල අල් මුඅල්ලිමු තලාමීසහු
5: هل سمعتم عن المذنب البريء؟
6: كلام كشنك كبري جواك على هند.
1: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ؟ هل هذا معقول؟
6: مي بدي قبول كرك هذا واحد.
5: نعم، وسوف أقص عليكم هذه القصة.
7: فقد خالد كتاب القراءة، بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده. فنظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له
2: هذا كتابي أنت سرقته
7: فقال صالح لا يا أخي لم أسرق كتابك الكتابان لي
1: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما
5: ماذا حدث يا خالد
2: فقدت كتابي ورأيته عند صالح
1: قال صالح لا يا أستاذ ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا فقال المدرس معك كتابان أحدهما لك فمن أين لك الثاني
2: الآخر كتاب أخي الشقيق أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات.
6: إهني أقول لك فتن باي موضوع وني أنيفا.
2: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق.
6: أقول لك كوكو إن باي غنطة وني فيدا دافا.
7: هو كاذب يا أستاذ إنه مزق كتابه. ليسرق كتابي أنت كاذب يا صالح أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف
1: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع قال المعلم لصالح يا صالح أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول عيد الكتاب إليه
6: ايه صالح كليكي نباك وجه كليك اكوريا ابروني تدك ايه ناي افاي امبرادي
2: يا استاذ انه ليس
5: انا قلت لك اعد كتابه اليه نفذ ما حكمت به ولا تتكلم
1: اعطى صالح احد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا
6: إير إينا غدا رويمكم رومندية
1: ومرت أيام ليست طويلة
6: أدي قلدس قلي ويتوي دي فهم
1: وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود
6: خالد إينا فنهر غن هودم دانيكو إينا غتم قلي فاوا فنج
1: فذهب إلى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح
6: أدي صالح حمد كنت كوران غتوغ مچك إينا هتام كوري
1: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح وأحضره إليه وطلب منه السماحة والعفو ثم قال له المعلم سامحني يا بني وأنا بشر والعدل الكامل لله عز وجل لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم
2: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
6: هم كرهورم الله ಮೀಸ್ತಕೊಂಡ ಬೇಯಿನ್ಸಾಹ ಒಳಿ ನುಗಣ್ಣವ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಮೆಗ್ಗ ಎಬ್ಯಾಮಿಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ ನಫ್ಸ ಅನಿಯಾವರಿವೆ ಗಣ್ಣನಿ
2: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به
6: أدي تباميهم مستهم مدقا حكم كرائر عدل وركمائكو حكم كرائشكم تباميهم إم رنغو نصيحة نصيحة دبني الله كن همك شغله

0: أديس فاروق ميدو فيداو مدرس غالونغرستنا.
1: سأل المعلم تلاميذه: هل سمعتم عن المذنب البريء؟
0: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ؟ هل هذا معقول؟
1: نعم، وسوف أقص عليكم هذه القصة.
0: فقد خالد كتاب القراءة، بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده، ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين، فقال له:
1: هذا كتابي، أنت سرقته.
0: فقال صالح: لا يا أخي، لم أسرق كتابك، الكتابان لي.
1: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم.
0: أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما:
1: ماذا حدث يا خالد؟
0: فقدت كتابي ورأيته عند صالح.
1: قال صالح: لا يا أستاذ، ليس معي كتابه، ولم أسرق منه شيئا.
0: فقال المدرس: معك كتابان، أحدهما لك، فمن أين لك الثاني؟
1: الآخر كتاب أخي الشقيق، أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات.
0: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق.
1: هو كاذب يا أستاذ، إنه مزق كتابه ليسرق كتابي. أنت كاذب يا صالح، أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف.
0: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع.
1: قال المعلم لصالح: يا صالح، أنت طالب سيء، وزميلك على حق فيما يقول، أعد الكتاب إليه.
0: يا أستاذ، إنه ليس،
1: أما قلت لك أعد كتابه إليه، نفذ ما حكمته به ولا تتكلم.
0: أعطى صالحا أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا.
1: ومرت أيام ليست طويلة، وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود.
0: فذهب إلى المدرس وقص عليه ما حدث، وندم على فعلته بصالح.
1: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح، وأحضره إليه وطلب منه السماحة والعفو. ثم قال له المعلم: سامحني يا بني، وأنا بشر، والعدل الكامل لله عز وجل، لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم.

0: التمرين الأول.
1: متمرينك مدرس كرو واسواتك تيكودين جواب ديني تيكودين كراساتك ليكن.
2: السؤال الأول، هل يكون المذنب بريئا؟ السؤال الثاني، ماذا فقد خالد فهل وجده؟ السؤال الثالث، من أين وجد خالد كتابه؟ السؤال الرابع، لماذا ظلم المدرس صالحا؟ السؤال الخامس، من لا يظلم أحدا؟ السؤال السادس، ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
1: أديس فار ميدوغ تمرين غاوة سوالت كيا دينا.
3: هل يكون المذنب بريئا؟
1: السؤال الثاني،
3: ماذا فقد خالد فهل وجد؟
1: السؤال الثالث،
3: من أين وجد خالد كتابه؟
1: السؤال الرابع،
3: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
1: السؤال الخامس،
3: من لا يظلم أحدا؟
1: السؤال السادس والأخير،
3: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
1: أدم أقول مجنستيني مسواته جوابت.
0: هل يكون المذنب بريئا؟
2: نعم، ربما يكون المذنب بريئا.
0: ماذا فقد خالد؟
2: فقد خالد كتابه.
0: فهل وجده؟
2: نعم وجده.
0: من أين وجد خالد كتابه؟
2: وجد خالد كتابه في مكتبته.
0: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
2: لأنه حكم عليه ظلما.
0: من لا يظلم أحدا؟
2: الله هو الذي لا يظلم أحدا.
0: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
2: قال تعالى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.

ehin kamun ahreminge al ibada ge asarin hunnan beenum wa nama eya al ubudiyya ge ba annan jehe adi ahreminge al ibada ga sawaba daruma ekuleven beenum wa kamuga wani nama hituge alukan ekamuga himenen jehe ei niyatuge mahallaki hikkamuga wati namaduge niyatuge maaneki alukamuge niye ehin kamun ilmuge ahudweringe teren bay bekalum vidalu wagutuga alukamuge maanayki ekalangia bastakunna harakatakun alukan kurum ei takubirakun fette salam dinumakun nime alukame attaabudu lillah mi kalimage maanayki hituge alukan ehin kamun alukan kura komme mihege alukamuga ekalangian alukan kurum himenen jehe ei ena buna bastaka kura harakatakuga كيرت نبي صلى الله عليه وسلم حديث كروافاوي إنما الأعمال بالنيات آني هما كشورون عملت بناوي جنواني نياتو جمتشش مولي نمادكي عملتكيك فشيجن نيمو ماهما يشي نمادو جبستكا حركاتكا هيتو جمانيا هوري قولون نمادو كراميها إم فورتما كراكمكي الله تبارك وتعالى يتكا كلن هورون وقوموا لله قانتين فقرا سوره جد 231 ايه ماني اديتي باميهم الله كيمن تري مدوماتري كمايكو نمادوكا قائم بتي بشه قلدان كان ليبيغن واميها نمادا كولن حرمكي نمادوغي ركن تاوغي تيرين ركنه مسلم الا نمادوغي تيري ونمتك الله تبارك وتعالى يا مناجا دنوا اكلانغي متيوري كورم تيار وني تكبيرك يا استغفر كولن حتي هوري بيت الله الحرام الكعبه يا كرمتلا اي انني ايتوغا اكلانغي وحي كور وافا وافد وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود حج سورتك سبيسون ايه ماني ادي طواف كراميه النشا قائم وتباميه النشا ركوعك السجد كراميه النتكا كليغ فانو تمن رسكالانج جفل طاهر كرواشه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آل عمران سورة جن وديها هون آية ماني هما كشور ميستكون نتكا فورتما لذي ألوكم جيكي مكا غاوا جفلو كان كشوره بركة لوافا واتنج جوتو جي أدي عالم تكا تدو مجيكم جي نماد كراميها اينا جهيتا هشيغندو الكعبا يا دمايا كريمتلا ای اکالانگیا مناجا دن نو مٹکا ادی ایفہو نمادو گا کیا تکی تی کیا انفشا اے ناگ ہیتا ہشی گنڈو الکعبا یا دیما یا کوریمت اللہ ام فرتم بنا باکی اللہ اکبر ہن می حرم بین تکبیر می گمانے کی می تکبیر آئیکو اینا نمادو گے حرمتو گے تیرے اوادے ادی کورین حلالو کنکن نمادو گے تیرے گا حرام بے ای وقتی که اینا مشغول ونی من الله اکلانگ رسول صلی الله علیه و سلم امر کر و فا و هریا کمکا ایکو اکلانگ حضورت گا هتی هرما ای کر حرکت کا دن نوا بست کو گذاری آین اینا بنا کم می باهی ادی کر کم می حرکت کی ای موقف گل حرکت کا بست که ای مک کرما متیوری کرم گ موقف اکلمه کی حرم بن تکبیر الله اکبر میفدن ای کلمه کیومون ایگه مانه کی اکلانگ متیوری کورون کان اینا یان انگه اینا گه کوریمتی گا امه بڑو فراچ کی اکلانگ کان اینا ہندان کورے اینا قبول کورنی امه متیوری نوتا امه عظمت تری رس کلانگ الله عز وجل گه اسم فلوتو گه تری گا وهو العلي الكبير سبا سورتو گه تیویس ونا آیه مانای امه متیوری امه عظمت تری رس کلانگه عالم الغیب والشهادت الكبير المتعال رعد سورتو گه نو ونا آیه مانای اکلانگه نفن کنتکا فن کنت دنوڑی گنوا رس کلانگه پوڑوی گنوا متیوری ونت رس کلانگه

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

فَأَنْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

0: أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد متفق عليه معني ما إن الله إكليك فان رسول النبي أبو هريرة فان كي بين رواه كم به إكليك فان بدالوية timange mitur sallallahu alaihi wasallam timannaya tin kamaka wasiye kurevye ei komme handumaha kun tinduahu ebahi tera sada fanar mitinduahu rodeyan huruma luha namaduge derakoy kurumasha timanna nidumugu kurin vitur kuruma wasiye kurevye
1: padin fatihofa hechhe mi deenuke adu